0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيشة زندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.

0: دي كمالا عربيكس
1: منورين لنا النهاردة على عربيكس
2: عربيكس
3: عربيكس دي عربيشة سندونج auf راديو إكس
4: يا ليلي يا عيني يا عربيكس
1: الله
5: يسعد مساكم من بازل معاكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس. الليلة هنزيع مجموعة من الأغاني العربية المختلفة وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعة 8 ببرنامجنا المعتاد.
6: ليلي يا عيني على عرب
7: عرب
8: عرب إكس
9: اندماج وتفاعل
10: ثقافة وفن
11: سياحة وسياسة
12: عرب إكس
13: جسر تواصل بين سويسرا والعالم العربي

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: اسمعوا عرب إكس على راديو

عربيكس. اهلا بيكم على عربيكس، منورنا الليله على عربيكس. عربيكس، اسمعونا بالعربي على راديو اكس.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: Écoutez-nous sur Radio X.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: مع عرب إكس على راديو.